كل يوم نشوفنا الكون مشتاته يشوفته، والكل كل في العالم عنده يشتغلوا يعملوا، ونحن من اليوم نشتنف مش نشرب مش نشرب.